الناس ذي يقنن أصدفك يو ذا قيث اللون وليس قذي تفين ورثي تشقي ذي سنسلا سك ذي منك ذي المري أتوالي أضف ذري شبولي نكوار جين نغير نكوار جين وخيرا نكاين تلاذي ورد السنو وليو ذردن وليش

شجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي. فكل ما تسألوني انتي مين؟ رح أحكي لكم عن قوتهم.